0: ايوه بحيوات كبايم كلهم حشب والبن حيوات كبايم ثانك يو
1: شفيتا
0: اه حايم شيلي
1: يا كبار على قلت لهم زي يوم السفته بين لومي
0: يا يوم السفته
1: كان
0: ايوه زي سفته ايطالي
1: ما ماشمه
0: مرشعت
2: ايزونا جاكوب ادم خاطر يوري شيبانوف